0: الحمد لله
1: رب مدير الله مطلق بادشاه يجان إله
0: الحمد لله
2: دينم إسلامدر حقتان إكرامدر إيمانم تامدر
0: الحمد لله
2: دينم إسلامدر حقتان إكرامدر إيمانم تامدر

0: يا هلو، من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmen FM Radyosu'ndan siz kıymetli dinleyenlerimizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Şimdi de haberleri dinliyorsunuz. Başbakan Arif Ali Zeydi, Amerika'nın Irak maslahat güzarı Joshua Harris'le iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet edecek şekilde işbirliğinin güçlendirilmesi ve verimli ortaklığın genişletilmesi yollarını görüştü. Başbakan Arif Ali Zeydi, Ulusal Hikmi Hareketi Başkanı Ammar ile Hekim'le de bir araya gelerek görüşme ve tutumların birleştirilmesiyle hükümet kabinesinin tamamlanmasının önemini vurguladı. Başbakan Zeydi, Norveç Başbakanı'na gönderdiği taziye mesajında Norveç Kralı 5. Harald'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle dost Norveç halkına başsağlığı diledi. Parlamento Başkanı Eyvet Elbusi, İletişim Bakanı Mustafa Senedde Bakanlığın altyapısının geliştirilmesi, internet ve iletişim hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik planlarını ele aldı. Parlamento 1. Başkan Yardımcısı Adnan Feyhan, Hesap Verebilirlik ve Adalet Kurumu'nun siyasi sürecin korunmasında önemli bir ulusal sorumluluk üstlendiğini belirtti. Sadikun Parlamento Grubu, Milletvekili Muhammed Ebu İsid'in grup üyeliğinin sona erdiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı, Zikar vilayetinde Garraf ilçesinde yaşanan güvenlik çatışmasında bir güvenlik görevlisinin yaralandığını, 9 şüphelinin yakalandığını ve silahlarla bir aracın ele geçirildiğini duyurdu. Federal Polis Komutanlığı, Bağdat'ta farklı kanun maddeleri kapsamında aranan 14 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Altınköprü Nahiyesi Suçla Mücadele Şubesi ekipleri, motosiklet hırsızlığı konusunda uzmanlaşmış 10'dan fazla hırsızlık gerçekleştiren bir çeteyi yakaladı. İçişleri Bakanlığı, Dora olayları kapsamında 4 kişinin gözaltına alındığını, olayla bağlantılı bazı kişiler hakkında adli yakalama kararları çıkarıldığını ve diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü duyurdu. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, Türkiye'nin uluslararası topluma İsrail'in Suriye yönelik saldırılarına son vermek için mevcut tüm imkanları kullanma çağrısında bulunduğunu belirtti. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın Porto Rico, Guam ve ABD egemenliği altındaki diğer bölgelerin yanı sıra Amerikan toprakları listesine dahil etti. Amerika Başkanı Trump, Rusya'ya yönelik ilave yaptırımları ve uygulanmasına gerek görmediğini belirterek Moskova'nın Hürmüz Boğazı konusundaki tutumunu övdü. Nepal İçişleri Bakanlığı, ülkeyi etkisi altına alan şiddetli sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 547'ye yükseldiğini duyurdu. Değerli dinleyenlerimiz, Türkmen FM Radyosu'nda haber bülteninin sonuna geldik. Tekrar birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.
2: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
3: طابت اوقاتكم مستمعينا الكرام اينما كنتم، واهلا بكم الى موجز لاهم الاخبار من راديو تركمان FM الفضائية. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يبحث مع القائم بعمل السفارة الأمريكية في العراق جوشوا هاريس سبل تعزيز التعاون المشترك وتوسعه الشراكة المثمرة بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يؤكد لرئيس تيار الحكم الوطني عمار الحكيم أهمية توحيد الرؤى والمواقف واستكمال تشكيلة الحكومة. الزيدي يعبر في برقية التعزية التي بعثها إلى رئيس وزراء مملكة النرويج يوناس غار ستورا عن تعزيه إلى الشعب النرويجي الصديق بوفاة ملك النرويج هارالد الخامس. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي يبحث مع وزير الاتصالات مصطفى سند خطط الوزارة لتطوير البنى التحتية وتحسين خدمات الإنترنت والاتصالات. النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان يؤكد أن هيئة المساءلة والعدالة تطلع بمسؤولية وطنية مهمة في حماية العملية السياسية. وزير المالية فالح الساري يؤكد أن مشروع الموازنة سيقدم إلى مجلس الوزراء ضمن التوقيتات، ونتجه لإقرار أول موازنة للأداء والبرامج. كتلة الصادقون النيابية تعلن إنهاء عضوية النائب محمد أبو العيس من الكتلة. وزارة الداخلية تعلن إصابة منتسب والقبض على 9 متهمين وضبط أسلحة وعجلة إثر اشتباك أمني في قضاء الغراف بمحافظة ذي قار. مفارز شعبة مكافحة جرم ناحية ألتون كوبري تعتقل عصابة متخصصة بسرقة الدراجات النارية، وتنفذ أكثر من 10 عمليات سرقة بأسلوب إجرامي مبتكر. قيادة الشرطة الاتحادية تعلن إلقاء القبض على 14 متهما وفق مواد قانونية مختلفة في بغداد. مصدر أمني يعلن ضبط عصابة لتجارة الأعضاء البشرية في المدينة القديمة بمحافظة النجف. وزارة الداخلية تعتقل 4 أشخاص وتصدر مذكرات قبض قضائية بحق عدد من المتورطين ومواصلة ملاحقة الآخرين. جهاز الأمن الوطني يعلن اعتقال شبكة مكونة من 61 متهما في أكبر عملية تزوير لملف الأراضي بمحافظة المثنى. المندوب الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة أحمد يلدز يؤكد أن تركيا تدعو المجتمع الدولي إلى استخدام جميع الوسائل المتاحة لديه لوضع حد للهجمات الإسرائيلية على سوريا. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM. تحياتي لكم وإلى اللقاء.
2: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.